0: ينتشر المثل هذا ما يقول الضبوط كله راهو يعمل عند المؤسسة وطاعته أن يتجنى حق الله.
1: كان أني خسرتي لخيم.